0: الرجال قال له أبتك أبتك أنا أقول له لكم مأسوره إيتر وفير بعض الأبتك أبتك ما أقول أنا أقول أقول أقول للشعب كل ما يكون بالتالة ما يكون بالتالة يقول له أبتك يفرم إلا أبتك
1: tornará a cultura de Arilvez, a cultura de Arilvez, a cultura de Arilvez.